0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك. بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست. پس خلاق باشید.

0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك. بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست. پس خلاق باشید.

0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation, a voice for people seldom heard. الوحدة في المجتمع الخاص بك. بأيديك تخلق الراديو والشعب نادرا ما يسمع.
1: Unity in the Community, your station, your creation, a voice for people seldom heard. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست، پس خلاق باشید.